0: اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة بسيطة. بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح، وتتحسر على العشرة عدد شعرك

بكرة تتذكر، تعرف قيمة إحساسي، تبكي دم ما يلم من كثرة بسيط.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

لك وامي. عن نفسي وايد اغنيات ما احب اسمعها الا بالبيانو، واتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصا لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الابيض والاسود.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواء.
1: على

0: عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
2: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير في يومنا الجديد يوم الثلاثاء 19 مايو 2026. صباح عليكم الخير مستمعينا الكرام، ونتمنى لكم إن شاء الله قضاء أسعد الأوقات برفقتنا. اليوم حلقة جديدة ورفرش جديد لأفكارنا، معلوماتنا، مشاعرنا، وأيضا لعقلنا، لكل جوانب الحياة. إن شاء الله اليوم راح نضغط زر رفرش، وراح نكون معاكم ساعة واحدة من 9 إلى 10 بإذن الله تعالى. برفقتي راح أكون معاكم أختكم نورة بشوك، وبرفقة المخرج محمد الدوسري.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

مستمعينا اليوم راح نتكلم عن دراسة تكشف سر مثلث برمودا. يا ترى هل فعلا حلوا هذا اللغز اللي احتاروا فيه كثير من العلماء والدراسات والناس اللي شافوا حوادث خارقة، اختفاء طيارات، اختفاء سفن، اختفاء ناس؟ راح نفهم إن شاء الله من خلال هذه الدراسة اللي تكشف لنا سر من الأسرار. أيضا راح نسولف عن ذكائك، هو مو ثابت، هو أنك تقدر ترفعه من خلال عادات بسيطة. يعني مهما قالوا لك ترى مستوى الذكاء الIQ مثلا مالك مثلا نازل، نقدر الله نقدر نرفعه من خلال عادات بسيطة راح نذكرها بإذن الله. أيضا راح نتكلم عن الفواكه الصيفية ونقول لكم شنو أفضل الفواكه، شنو الأشياء، ونذكركم فيها أيضا. ربما اليوم تزورون السوق المركزي أو سوق الخضرة، نذكركم فيها ونبهكم على فوائد بعض الفواكه الصيفية.

راح نتكلم كذلك عن أسرار النفس البشرية، وراح نتكلم عن جامعات ومدارس لكنها غريبة من حيث طريقة التدريس، الأماكن، وأيضا العلم اللي تقدمه. راح نسولف بإذن الله عن مواضيع مختلفة خلال هذه الساعة. خلكم معنا، أما الآن خلونا نروح نشوف حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم. اليوم مستمعينا جونا حار ومعتدل خلال الليل، رياحنا جنوبية بوجه عام من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، وتصل من 19 إلى 28 كيلومتر في الساعة أحيانا. بالنسبة لحالة البحر فهو من قدم إلى 3 أقدام. درجة الحرارة الحالية 33، العظمى 42، والصغرى 25 درجة مئوية. الرطوبة النسبية الحالية 32، العظمى 75، والصغرى 15. أما بالنسبة حق موعد شروق الشمس فكان اليوم في تمام الساعة 4:49 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:19 مساءً.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش.

0: Good morning, my dear.
1: Good morning. عندنا لكم أخبار وايد حلوة عن مثلث برومودا. هذه المنطقة اللي ارتبط اسمها لسنوات بقصص اختفاء السفن والطائرات والغموض الكبير اللي حل في هذه المنطقة بالذات. يبدو أن العلم اليوم عنده تفسير مختلف. في دراسة جديدة اكتشفت أن تحت جزيرة برومودا نفسها توجد طبقة صخرية ضخمة جدا وخفيفة الكثافة، وكأنها قاعدة مخفية تحت المحيط، وهي اللي تساعد الجزيرة تبقى مرتفعة فوق سطح البحر لملايين السنين. العلماء يقولون أن هذه الطبقة تشكلت قبل حوالي 30 إلى 35 مليون سنة بعد ما صعدت مواد منصهرة إلى أعماق الأرض وبردت مع الوقت وصارت جزء من تكوين الجزيرة. والسؤال الحين، شلون عرفوا؟ مو بالنزول لقاع البحر، لكن من خلال دراسة اهتزازات الزلازل الطبيعية لأكثر من 20 سنة، ومن خلالها قدروا يرسمون صورة دقيقة لما يوجد تحت هذه الجزيرة. حتى الظواهر اللي كانت تثير الجدل مثل اضطراب البوصلة أو الإشارات المغناطيسية اتضح أنها مرتبطة بصخور قديمة غنية بالحديد والتيتانيوم، يعني تفسيرها طبيعي وعلمي. يمكن يظل مثلث برومودا رمز للغموض في خيال الناس، لكن العلم كل يوم يقربنا أكثر من فهم أسرار هذه الجزيرة بطريقة حقيقية. وأول ما نسمع عن دراسة جديدة تخص مثلث برومودا نتوقع أنه كشفت سر الاختفاء، وين راحوا الناس، وين اختفت السفن، لكن الحقيقة مختلفة شوي. الدراسة ما كانت عن السفن والطائرات اللي مرت واختفت، بل عن السر الجيولوجي تحت الجزيرة نفسها وشلون تشكلت من ملايين السنين. أما عن قصص الاختفاء فما زالت بين التفسيرات الطبيعية والجدل المستمر.

0: كلما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.
1: خليك رفرش دائما على بحرين.

اليوم حسب ما اتفقنا ان احنا اليوم راح نرفع من مستويات الذكاء عندنا، وقلنا ان كل شخص يقدر انه هو يرفع من مستوى الذكاء الخاص فيه بكل سهولة من خلال بعض الاساليب اللي ممكن يعززها في نفسه ويمارسها بشكل يومي ويكون ذكي. بس السؤال، ليش نصير اذكياء؟ ساعات يقول لك الواحد اللي مو ذكي مرتاح، او يعني اللي عايش كذي على نيته والحياة ماشي معه مرتاح. لكن انا اقول شيء ثاني، والعلم يقول شيء ثاني. يقول بالذكاء، سبحان الله، اول شيء الله ميزك بهذا العقل، يعني الله اعطاك انت من بد المخلوقات هذا العقل، ما اعطى ولا مخلوق غيرك هذا الذكاء وهذه الحكمه وهذا الـ يعني كل الاوبشنز اللي عندك انت كانسان. فهذا الشيء اللي الله سبحانه وتعالى ميزنا فيه احنا كبشر عن باقي مخلوقاته. لكن شنو فايده الذكاء؟ أول شيء خليك تفهم نفسك. إذا ما كنت فاهم

نفسك تفهم نفسك وتفهم اللي حوالينك. يعني الشخص اللي ما يبي يفهم نفسه ولا يفهم اللي حوالين معناته نسبة الذكاء عنده ضعيفة، لأنه هو ما اجتهد على ذي الموضوع. أيضا النهوة يخليك لما تتخذ قرارات ما تتخذ قرارات عشوائية عاطفية ولا تومج منطقية، يخليك تتخذ قرارات فيها جودة، يعني كأنك أنت شاري شيء فعلا قيم من خلال هذا الذكاء واستخدام هذا الذكاء. أيضا بالذكاء تقدر أن أنت تتكيف مع التغييرات. شفتوا هذا اللي ما عنده مرونة على التغيير ودوه في مكان ما أحس أن عنده مرونة وصعب أنه يتأقلم ويتم بالسنوات ولا يتأقلم. بالذكاء تقدر أن أنت تتأقلم تتكيف بسهولة. بالذكاء تقدر أن أنت تحل مشاكلك مهما كانت عودة. أوكي؟ بالذكاء أيضا يعني يصير عندك حماية من التضليل والتأثر في الأشياء اللي ما تفيدك، يعني ما حد يقدر يقص عليك، تكون أنت شاطر، تكون فهيم، مثل ما نقول إحنا مفتح في اللبن، يعني ما حد يقدر يغشك ولا يخدعك، تمام؟ تقدر يعني حتى تبتكر وتبدع في الحياة وتنتج وتصير ذكي وسريع البديهية، فكلها هذه يوفر لك يا الذكاء لو أنت حققتها. طيب شلون ممكن أنا أساعد نفسي وإني أصير ذكي وأرفع من مستوى الذكاء الخاص فيني؟ مهما كان مستوى ذكائك تقدر أن ترفع إلى ليفل أعلى وأعلى وأعلى، والعكس صحيح، متى ما أنا ما سويت أي شيء يرفع من ذكائي، كل ما ذكائي يقل ونسبة الـ يعني قدرات العقل تقل والعضلات العقلية تقل، فبالتالي بعدين تشوف روحك أن أنت مو بالأولي، لا عندك أفكار جديدة ولا تقدر تركز ولا تحفظ ولا شيء. ليش؟ لأن أنت ما كم تتدرب هذه النعمة اللي الله أعطاني إياها. طيب شلون نرفع من مستوى العقل؟ أول شيء تعلم أشياء صعبة، يعني وهالشيء حتى يا بنات أنا أنصحكم حتى تعززونه في أمهاتكم. يعني مثلا إذا أمهاتكم الله يحفظهم ويطول في عمرهم متعودين على طبخات معينة، تطبخ مكبوس هامور مصلي الله يعطيهم الصحة والعافية طول العمر، إنزين علموهم إن يسوون شيء جديد، علموهم على الطبخات الإيطالية، طبخات الفرنسية، طبخات الشامية، قولوا لهم ما جربي، سوي ذي السويت، سوي ذي الحلاوة، سوي هالأشياء. التعلم الصعب يرفع من مستوى الذكاء ويحسن القدرات العقلية، يعني الله يحفظها ويطول في عمرها، تشوفون عقب فترة ما شاء الله تبدع، يعني حتى تركيزها يكون أعلى، مهاراتها تكون أعلى، فأنت كأنك نفعت الوالدة الله يحفظها من خلال بس طبخة قلت لها ما سويها جديدة وخاطرنا فيها. أوكي؟ فأنت تعلمين اللي حوالينك، تدربون على التعليمات شوية أصعب من المعتادة. مثلاً إذا كنت موسيقي أنت دائماً تعزف عود، هالمرة جرب تعزف مثلاً تشيلو شوي أصعب، أوكي؟ أو جرب تعزف مثلاً قانون، تعلم أشياء أصعب في مجالك أو حتى مجالات ثانية، جرب الأشياء الصعبة. دائماً أنت تحب الليفل 1 وماشي عليه في الحياة، جرب ليفل 3، يعني تصير ذي قفزة، تحس أنه حتى تفتح مداركك العقلية، وبالتالي في روابط عصبية تصير أقوى في المخ، فهذا الشيء وايد مفيد بالنسبة حق الأشخاص. المشي والحركة المنتظمة، المشي وما أدراك ما المشي يحفز الدماغ، يدفق الأكسجين في الدم وفي العقل ويحسن الذاكرة، وأيضا يصير عندك سرعة المعالجة الذهنية على طول، تربط ذي بذي على طول، تكون واعي وشي من خلال الحركة، فمهمة مهمة جدا لتنشيط الذكاء والعقل. النوم، النوم هو الريستارتنج حق الحياة، سبحان الله، يعني يضبط المعلومات، يضبط المشاعر، يضبط الذكريات. كل ما خليت كفايتك من النوم كل ما أنت حسيت أن أنت يعني في حالة ذكاء عقلي. مو أنت لا تلاحظون إذا يكون واحد سهران تحسونه مفهي وفي عالم آخر، تحاكي يقولك ها هاي ترى ما يرقد عدل، والله جد يعني هاي اللي تحاكي ها شون عيد مرة ثانية ما انتبهت، هاي ما يرقد عدل، هاي يحب يسهر، عاقبوا. أيضا أسلوب التعلم المتباعد، شنو يعني؟ يعني بدل ما نحفظ الحفظ المكثف مرة واحدة نقسم المعلومات على فترات. هذه الطريقة أثبتت فعاليتها من هي من أكثر الطرق الحديثة فعالية لتثبيت المعلومة أو تثبيت المعرفة. أيضا القراءة المتنوعة، يعني مو بلازم أنت حين
مثلا شاعر بس فقط تقرأ في الأدب، لا، اقرأ في الاقتصاد، اقرأ في السياسة، اقرأ في الدين، حاول انك تنوع المدارك هذه وتوسعها، أساس انه تخلي العقل يربط بين أفكار ما

كانت مرتبطة من قبل. يعني كل ما توسعنا في القراءة في المعرفة صرنا نربط ذي له علاقة بذي وذي له علاقة بذي وذي له علاقة بذي، مثل الفيزياء لها علاقة بالكيمياء والكيمياء لها علاقة بالأحياء والأحياء لها علاقة بال كل شيء له علاقة بكل شيء. فإحنا لما نقرأ ونتثقف نفهم ونقدر نربط الأشياء بين بعضها البعض ونستنتج أيضا، يكون عندنا فيجن مختلف. أيضا تقليل التشتت الرقمي، وهذا للأسف اللي قاعد يصير الحين. أنا أشوف في السوشيال ميديا كل الناس بتعاني من عضلاتها، عضلات الرقبة، عضلات الظهر، عضلات اليد، يعني كل يعني يشتكي. ليش؟ لأن دائما إحنا نيود التلفونات ومتشندسين على التلفونات وحياتنا كلها تلفونات، ومن ريلز إلى ريلز إلى فيديو إلى ورايحين إلى ما لا نهاية. فحلو إن إحنا نقلل التشتت، وبعض الباحثين يسمونه هذه استنزاف الانتباه. تعرفون كنا عندكم ياهل والياهل كله يبي اتنشن، وانتوا تتعبون ساعات من هذا الاتنشن، لازم تنتبهون ويا 24 ساعة. فهذه بالضبط اللي يسوي التشتت الرقمي. ايضا خل عندك فضول معرفي بين قوسين. فضول معرفي وليس فضول في الاشخاص، فضول معرفي وطرح الاسئلة. يعني لما حد يناقش سالفة او يقول شيء اسأل اسئلة. الاسئلة هذه ليش وشلون ومن، هاي كلها سوي عندك مرونة ذهنية أعلى. وحتى اللي يقدمون لك المعلومة يعرفين إن لازم لما بنسولف معاه لازم نعطي كل الديتيلز، معناته لازم نعطي معلومة صحيحة. فأنت تكون حتى عندك جودة في الأشخاص اللي ينقلون لك المعلومات، وأيضا جودة في المعلومة نفسها. أيضا الحوار مع أشخاص مختلفين، جرب هذا الشيء وفعلا يرفع من مستوى الذكاء خاصة العاطفي. يعني أنت اليوم لما تقعد مع شخص عادي مثلا أول مرة تشوفه أو حتى تعرفه من سنين، مثلا هذا الإنسان يصير عندك ذكاء إن هذا الإنسان أنا لازم ما أتكلم معاه بعفوية، لأن العفوية بتكون بدفع ثمنها بعدين، أو مو ما يستحق هذا العفوية، ما أقدر أراوي شخصيتي يعني الحقيقية، فأنا أكون معه رسمي. فيصير عندك ذكاء واعي إن هذه الأشخاص لا، وفي أشخاص ثانيين لا، هذه أنت تفتح معاهم على الآخر، يعني هذا لين أبد ما يحكمون وفاهمينك ويحبونك وبكل ما فيك، فأنت تحس روحك مرتاح. إنزين، هذه أيضا لما تقعد مع أشخاص مختلفين، لكن لما تقعد بس مع ناس اللي أنت ترتاح لهم، إنزين لما يجونك أشخاص ثانيين ما تعرف تتصرف، فلازم تكون عندك هذه الأوجه أو هذه الطرق في التعامل. لما تقعد مع ياهل صغيرة أو طفل صغير أوكي، غير لما تقعد مع مراهق، هذه الأجواء مختلف، هذه الأسلوب أسلوب مختلف، غير لما تقعد مثلا مع ريال عود أو مرأة كبيرة في العمر الله يحفظهم ويطول في عمرهم، فيعني غير. فهذه الجلسات وهذه القعدات مع المثقف والغير مثقف، المهذب والغير مهذب، هالأشكال كلها زين، هنا يصير عندك ذكاء في التعامل مع الناس، وتنظر للحياة بزوايا مختلفة بدل ما أنت تكون عندك نفس القناعات أوكي. ايضا من الاشياء اللي فعلا فعلا انا اشوفها توب التوب صراحه، اللي ترفع من مستوى الذكاء وتنور البصيره وتخلي الانسان عنده احساس قوي، وسبحان الله يكون عنده بصيره وقدره في اتخاذ قرارات ذات جوده، هي النهوه، التامل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتامل، احنا بعد مهم نتامل، نوقف افكارنا. هذا التامل وهذا الهدوء والخشوع مع النفس وفي حضرة الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة، صلاة الفجر، بعد صلاة المغرب، بعد أي صلاة أنت حاب، حل أنك تقعد كذي تغمض عينك وتفك وتهدي عقلك، بس ما تفكر في ولا شيء غير أنك كذي، يعني أنت في حالة بس تركز على النفس مالك بس. هذه اللحظة فعلا العقل هنا يتفجر في الطاقة والإبداع والإلهامات والأفكار الحلوة اللي تيك، وفي نفس الوقت يخفف عندك التوتر ويحسن التركيز والتفكير المنطقي. وأيضا إذا كان عقلك وايد مرهق، في ناس ما يسوون شيء ترى فيزيكال جسديا، في ناس كل شغلهم يعني عقليا، فوايد يبذلون جهد كأنهم ماشيين يعني ما أدري كم كيلو، فوايد مرهق هذا المخ. في هذه الحالة كأنك تفصل، تعيد شحن العقل وترجع بعدين تحس عندك قدرة على أنك تحلل، تبدع، تيك إلهامات، سبحان الله، وتحس روحك فريش. هذه من الأمور المهمة

في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للطاقة والحيوية.

هذه الفقرة يمكن حق ربات البيوت، أرباب البيوت اللي يشترون الماجلة اللي يشترون الخضرة والميوة نفس ما نقول إحنا يعني في البحريني. فرح نعطيكم بعض بعض المقترحات حق الفواكه الموسمية الصيفية بالتحديد. ونبدأ أول شيء بالبطيخ اللي إحنا نسميها اليحة. أوكي، هي طبعا نجمة الصيف، اليحة نجمة الصيف بدون منافس، لأنها هي شنو؟ غنية بالماء بنسبة عالية، تساعد على الترطيب وتعطي إحساس بالانتعاش، وفيها مضادات أكسدة تدعم صحة القلب والبشرة. فيعني هذه لا تتردد لما تشوفها في السوق على طول، خذ اليحة حق الأطفال والعيال وأم العيال وحق أهل البيت. اليحة مهمة وضرورية. أيضا عقب اليحة الأكثر فايدة شنو؟ الشمام. الشمام خفيف ولذيذ، فيه فيتامينين سي وإي، وهذه الفيتامينات ترفع المناعة، يعني بإذن الله إن شاء الله رح تكون مناعتكم قوية في البيت، وأيضا تدعم صحة الجلد والنظر. فيتامين إي حق النظر اللي موجود فيه الجزر اللي يقوي النظر. أيضا من الفواكه المحبوبة أيضا المانجو. المانجو اللي ما شاء الله يعني بالنسبة لي أنا يعني أحلى مانجا ممكن تذقونه الحافوزي، صح ولا لا؟ يعني توب رقم واحد. إيه عقب مثلا في مانجا مختلف وكذي، لكن يعتبر هو مصدر جيد للألياف والفيتامينات ويعطي طاقة ونكهة حلوة طبعا. وممكن أيضا نحن نتفنن فيه في الأطباق والسويتات والحلويات، وفي سكر طبيعي مقارنة ببعض الفواكه الثانية. أيضا شنو الأشياء المهمة إذا بشتري فواكه؟ تأخذون خوخ ومشمش. ليش الخوخ والمشمش مع بعض؟ لأنهم مرتبطين دائما بصحة البشرة والهضم، ولأنهم يحتوون على ألياف ومركبات مضادات الأكسدة تساعد الجسم على مقاومة الإجهاد التأكسدي اللي يأتي من الأكل والتعب والخربطة والسموم اللي موجودة في الجسم. فالخوخ والمشمش يعطون نفس المفعول. إني حق التوت، التوت أتوقع خلص، يعني خلص موسمه حاليا، لكن رغم صغر حجمه لكنه هو من أغنى الفواكه بمضادات الأكسدة، وكثير دراسات تربطه بدعم الذاكرة وصحة الدماغ والقلب. وإذا تبي أيضا شيء منعش وفيه فيتامين خاصة فيتامين سي، ممكن يكون الأناناس خيار مميز، ويشتهر بأنزيمات تساعد على الهضم عند بعض الأشخاص. لكن لو كان عندي مثلا هدف معين، يعني راح أقول لكم شنو الأشياء اللي فايدتها وأنت تقدرون تختارون. مثلا إذا كان هدفك ترطيب الجسم، فعندك البطيخ اللي هو اليحة والشمام ممتازين جدا. أما إذا كان الهدف هو أكل صحي في مضادات أكسدة، فعندك التوت يتصدر الفاكهة. أما إذا كنت بطعم استوائي وأجواء صيفية وحركات، فالمانجو والأناناس هما الخيارات الجميلة. هذه بالنسبة حق الفواكه الموسمية. إذا أنت في السوق أو رايحين اليوم خضار أو رايح مثلا سوبر ماركت، دائما حط في بالك أن هذه الفواكه الموسمية وايد تناسب الجسم، طبيعة الجسم حسب الموسم هي تغذي الجسم بطريقة يستفيد منها بشكل كبير.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للنفسيه.

في داخل كل إنسان عالم كامل لا يرى، أفكار، مشاعر، أحاسيس، ذكريات، أحياناً نفهمها وأحياناً تسبقنا هي في يعني في خلينا نقول ذكريات أو أحاسيس تظهر لنا وإحنا ما نحس ولا ندري إن كل هذه الأشياء تسكننا. فاليوم راح نفتح مع بعض نافذة صغيرة على بعض أسرار النفس الجميلة بين العلم والروح وعلم النفس، وأسرار ممكن تخلينا نفهم أنفسنا بطريقة أعمق وأعمق.

الطف. من أسرار النفس الجميلة إن الدماغ ما يفرق دائما بين الخطر الحقيقي والخطر المتخيل. يعني لهذه الفكرة اللي احنا نفكر فيها مثلا المقلقة اللي في داخلنا وربما تشعرنا بنبض متسارع وتوتر وكأن الجسد يعيش الحدث فعلا نفسه، هذه كلها لأن عقلنا ما يفرق بين الشيء اللي صار واللي نخاف إنه هو يصير. سبحان الله، فهذه من أسرار النفس البشرية. من الجانب النفسي أيضا الإنسان بطبيعته يبحث عن المعنى أكثر من الكمال. صدقني يعني أنت في حياتك كلها تبحث عن معنى. يعني اليوم لو تفكر أنك تتزوج واحدة بنت جميلة فأنت بالنسبة لك عندك المعنى مهم، يعني الجمال أو معنى الجمال مهم بالنسبة لك. أنت اليوم لو تبحث مثلا عن شخص مثلا يشعرك بالأمان فأنت معنى الأمان عندك عميق ومهم. فكل تصرفاتنا بناء على معنى، فدائما احنا نفكر كذي. يعني مثلا أو شخص دائما يحب الأشياء الصعبة، هو بالنسبة له المعنى معنى النجاح عالي بالنسبة له، وما يحب الشيء السهل، يحس انه كأنه ما اجتهد. فكل واحد عنده معنى، لو عرف المعنى اللي قاعد يمشيه في الحياة لاختار اختيارات فعلا ترضيه تماما وما جرب اختيارات عشوائية. فهذه من الجانب النفسي. من جانب الروحي النفس أيضا فيها يعني أسرار عظيمة. النفس عندها قدرة مدهشة على الالتقاط والحدس. يعني ساعات مو كل إحساس غامض نعتبره حقيقة مطلقة، أحيانا النفس تلتقط إشارات دقيقة قبل لا يرتبها العقل بالكلمات. مثلا نبرة صوت، مثلا ساعات واحد يقول لك دشيت عليه يقول له السلام عليكم، يرد عليك عليكم السلام، ينقبض قلبك وتحس كأن عليكم السلام كأنها مذمة يعني أو شيء. لأن ليش؟ هي مو الكلمة اللي نطق فيها والإحساس اللي رافق هذا الكلمة. في ناس حساسة لهذه الدرجة وتلقط ما وراء الكلمة من أحاسيس ومشاعر وطاقة. ساعات أنت قاعد في مكانك في بيتك بس لما تتذكر أشخاص أنت ممكن ما بينك بينهم عداوة بس يك غلقة الإحساس يوصل. أنا بالنسبة لي دائما الإنسان اللي بصيرته عالية ودائما يحس أن قراراته صحيحة هذا الإحساس لازم يصدقه لأنه هو إيه كنعم من الله سبحانه وتعالى. وساعات مثلا يقولوا لك إيش رأيك في فلان، مثلا أنت تعرف رأيك بس أنت تشوف الأفعال تغير رأيك، بس أنت عارف رأيك وصل لك قبل لا تشوف أي شيء قبل لا يتكلم هالإنسان. دائما هذا الإحساس مهم أن احنا نصدقه. أوكي، لما يقول لك والله ها بتسافر ولا لا، أنت الجواب ياك من أول ما سألت حسيت، بس احنا شو نسوي؟ نقعد نحلل بالمنطق ونفكر بالعقل ونضيع الإجابة المفروض تكون صحيحة. فهذه هي أيضا من الجانب الروحي. الإنسان لما تكون بصيرته عالية بتقرب من الله دائما يصير عنده الإحساس يلقطها كذي بشكل سريع، فكأن الله ينور بصيرته ويهدي من خلال هذا الأحاسيس. أيضا من الأسرار الجميلة أن المشاعر لها قابلية للانتقال بين الهدوء وبين القلق وبين الابتسامة وبين الانزعاج. لهذا وجودنا مع ناس فعلا عندهم هذا الانرجي فعلا ممكن انه هو ينقل لنا هذا الاحاسيس وهذا المشاعر. في ناس من زود ما عندهم قدرة على السلام حتى يعدلون ذبذباتك انت. يعني انت لو كنت مضطرب ومعصب تدش تسلم عليهم تقعد تحس روحك هديت، شو السالفة؟ شو هالمكان المبارك؟ شو الناس الطيبة؟ والله صح ولا لا؟ هذا نحصله متى؟ يعني في ناس أشخاص في حياتنا نلاقيهم وأغلب الأشياء مع يداتنا وأمهاتنا الله يحفظهم، فيهم كمية هدوء وطمأنينة وسلام يعني رائع صراحة. فهم ذلين يضبطون الفايبريشن مالنا، فما سوولنا شيء ولا قالولنا شيء بس وجودنا يمهم. في أشخاص مضطربين ومرتبكين وتحس إنه يخربون عداداتك أول ما تشوفهم. تحس إنه مضطرب ما رج فيني، أبى أروح مني وأبى أسوي كذي وترد البيت، تحس روحك كونفيوز لأن هما لها تأثير. يعني الناس تأثر على الناس صح ولا لا؟ البيت مثلا اللي دائما فيه سكينة ويقرون في قرآن ودشة ترتاح تحس إنه هادي، والبيت اللي تحس انه ما في ذكر الله موجود دائما احنا نقول لك

كلام ولا في طاقة حلوة، تحس إنه بس تدش شوي من عند الباب ودك تشرد. ترى هذه أحاسيس صحيحة، هذه الأحاسيس موجودة في النفس البشرية، تفهمها أكثر. فممكن إحنا ما نترجمها، ما في أشياء علمية نترجمها، لكن هي موجودة في داخلنا وممكن إن إحنا نستشعرها. أيضا العلم لما يتكلم عن النفس البشرية يقول إن الامتنان والتأمل باللحظات الهادية هي ممكن تساعد الدماغ على بناء مسارات أكثر هدوء وتوازن مع الوقت. فإحنا لما نشكر الله سبحانه وتعالى، ولا إن شكرتم لأزيدنكم، كل ما شكرنا وحمدنا الله على الأشياء اللي عندنا إياها ممكن إحنا ساعات نلها عنها، كل ما نحس إن حياتنا تكون أكثر هدوء نكون إحنا راضين أكثر. وفي معلومة على طار الموضوع هذا والامتنان، يقول لك طول ما أنت كإنسان تعتقد أن في أشياء ناقصتك في الحياة، كل ما أنت تكون غير راضي عن حياتك. وهذه نقطة عميقة ومهمة وتستحق التأمل والتدبر. يعني كل ما كنت تعلم وتوقن بأن كل ما تحتاجه أوريدي موجود عندك، وهذا اللي أنت بيسعدك في الحياة ويرضيك، أنت ما تدور شيء برا، أول شيء راح يزيد رزقك وانت قاعد بهذا الرضا بهذا القناعة. وأيضا راح تحس انك انت كامل وراضي، وما تمثل تقول والله الحمد لله الحمد لله بس كذي، لا، انت تحمد وانت مقتنع ان انا عندي كل شيء. يعني انت مقتنع ان عندك المال اللي يرضيك ويكفيك، عندي اياه، وحتى لو زاد انت ما تتأثر، ما تصير وايد اوفر جوي، لا بالعكس تحس روحك عادي. مقتنع من الحياة الزوجية اللي عندك، لأن هذا فعلا الشيء اللي أنت تستحقه ومستمتع فيه، أو مقتنع من العيال اللي عندك، أو مقتنع من شغلك، مقتنع من وايد أشياء. كل ما حسيت أنك أنت كذي حياتك كاملة، هذه هني تشعر من الامتنان. لكن إذا كنت تمثل أن حياتك كاملة ويعني الله ونمشي والحياة، لا، هني تحس انك انت تنافق نفسك او ان انت قاعد تقص على روحك. تمام. ايضا يعني ربما النفس ليست ثابته مثل ما احنا نظن. احنا لا نبقى كما نحن دائما، احنا نتغير، احنا ننضج، احنا نفهم، احنا نعيد انفسنا، نعيد ترتيب الاولويات في حياتنا. هذه النفس واسرار النفس هي شيء متغير، ربما يصبح شيء قريب للمثالية في المستقبل عندما يفهم بحب ووعي، وربما يكون الإنسان يعني يصير له داونغريد في الحياة. فهذه هي النفس وأسرار النفس البشرية التي تتعامل معها أشياء كثيرة في الحياة، جانب الروحي، جانب العلمي، جانب النفسي، جانب المعرفي، كلها تتأثر وتكون في داخلنا عالم مختلف لا يرى ولكن يستشعر.

نختم معاكم مستمعينا ببعض الجامعات والمدارس اللي طريقة تدريسها ومدارسها غريبة عجيبة. خلونا نبدأ بمدارس الدول الإسكندنافية اللي تعتمد على التعليم خارج الصفوف لساعات طويلة حتى في أجواء باردة، لأنهم يؤمنون أن الطبيعة تقوي التركيز والاستقلالية وتخفف التوتر عند الأطفال. من جهة ثانية من العالم توجد مدارس عائمة بنيت فوق الماء وفي مناطق تتعرض للفيضانات بحيث يقدر الطلاب يواصلون تعليمهم حتى مع تغيير مستوى المياه. يعني تخيلوا المدرسة تتحرك مع الماء بدل ما توقف الدراسة، يعني دارسين ما في حتى لو في فيضان بتدرسون. أما في الجامعات فبعضها عندها تخصصات غير متوقعة أبداً، مثل دراسة صناعة الألعاب الإلكترونية أو علم السعادة أو علم جودة الحياة، وحتى برامج مرتبطة بفهم ثقافة الخيال والقصص وصناعة العوالم الإبداعية. في بعض المدارس اليابانية مثلاً الطلاب ما يتعلمون المواد الدراسية فقط، بل

يشاركون في تنظيف الصفوف والمدرسة، مما يعزز المسؤولية والعمل الجماعي واحترام المكان. وحتى احنا عندنا مو بس اليابان، احنا ايضا تعلم هالشيء من باب المشاركة وحب الوطن وحب المكان. ايضا في مدارس تعتمد اسلوب التعليم بلا جدران، وهي اسلوب تقليدي، اوكي، بحيث تكون المساحة مفتوحة والتعلم قائم على التجربة والحوار بدل الحفظ فقط. كل واحد عنده اسلوب وتكنيك معين في تقديم العلم والمعلومات، ولكن تبقى الاختلافات هي اللي ممكن هي تنوع الثقافات وتوسع المعرفة في كل بلدان العالم. وصلنا معاكم مستمعينا وحبتنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا إن شاء الله، حلقة جديدة، معلومات حلوة في رفرش. راح أخذكم معاي نورا بوشوك برفقة المخرج محمد الدوسري. في أمان الله ومع السلامة.

العظمة، عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

منفى وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار. يا

0: إذا الرجال بحروبك الردة مثال يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
1: يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
0: صديق سماك الرسول صدقت فيك الما يقول ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك يطول

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تحبني
1: ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية. علاقة ما تنبني بالتفاهم حتى تحبني.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن 3 أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا ابو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل

خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام
1: وبحلف لك
2: فتلو مين
1: هشيلك برا حساباتي وما سموح لك

من الأحد للخميس من 1:30 لين 3 بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين FM 93.3 دايما معاك.

0: تثبت الموجة على ستار كافيه.
1: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم.

مساكم الله بالخير مستمعينا، مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من ستار كافي. عافية نسيت امس فايزة، اليوم هي يقظة. نرحب فيكم مستمعينا وان شاء الله كلنا نكون متيقظين دائما ونكون دائما في اتم الصحة والعافية، ونلتقي فيكم دوم ان شاء الله في ستار كافيه وانتو بخير وانتو مستانسين وانتو مرتاحين وانتو دائما في تقدم وازدهار. طبعا اليوم راح نتواصل معكم من الحين لساعة 3 واكيد دائما نبيكم ويانا، وقبل كل شيء خلونا نوجه لكم تحيات فريق العمل. أولى التحية تأتيكم مني هدى درويش. تحية توصلكم من التنسيق والمتابعة ليالي عاشير. مخرجتنا المبدعة فايزة عبدو ترحب فيكم، تقول لكم كالعادة ها تنتظركم على 1745256 للمشاركة وتكملة الجملة اللي راح أعطيها أو أقولها لكم بعد شوية، ولكن خلونا ناخذ فاصل من اختيار فايزة عبدو ومن بعدها نتواصل معكم من جديد ونخبركم عن موضوع حلقتنا اليوم.

0: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 174-55-556 وخلوا أسئلتكم جاهزة. ستار كافيه.
1: مساء الخير ومساء القلوب اللي كل يوم تتعلم من الحياة شيء جديد، ومساء الناس اللي مهما مرت عليهم تجارب للحين عندهم مساحة للتغيير وللنضج وللبدايات الجديدة. حياكم الله في حلقتنا الجديدة من ستار كافيه اليوم، وحلقتنا إن شاء الله راح تكون قريبة جدا من كل شخص مر بتجربة غلط بس تعلم، لأن الإنسان مو بثابت، كل مرحلة تغيره وكل موقف يعلمه وكل عمر نخوضه يخلينا نكتشف أشياء عن نفسنا ما كنا منتبهين لها من قبل. أحيانا نعيش سنوات وإحنا مقتنعين أن طريقة معينة إحنا نمشي عليها صح، مثل طريقة تعامل، طريقتنا في الحب، طريقتنا في التفكير، وبعدين فجأة بعد موقف واحد أو عدة مواقف نستوعب إن أكبر تعب عشناه كان بسبب شيء إحنا كنا نسويه حق نفسنا. عشان كذي موضوعنا اليوم ممكن نقول عنه بسيط، لأن دائما أنا أقول لكم fill in the blank أو أكمل الجملة التالية فتحسون أنه بسيط فن، لكن فعلا هو يمكن بسيط لكنه عميق بالمعنى. اليوم بنفتح معاكم هذه الموضوع واللي بنبتدي بجملة أتمنى أنكم مستمعين أنكم تكملونها بحسب التجارب اللي أنتوا مريتوا فيها. الجملة اللي ودي أنكم تكملونها تقول: أكبر خطأ كنت أسويه أني شنو الخطأ اللي أنت كنت تسويه وبعدين اكتشفت أنه لا كان خطأ؟ لأن مثل ما قلت في البداية أن إحنا كل شيء نسويه مفتكرين أنه هو صح، لكن شنو هو أكبر خطأ كنت تسويه وبعدها اكتشفت أنه هو فعلا خطأ؟ طبعا راح نتواصل معاكم من الحين للساعة 3، أتمنى أنكم تشاركوني في هذه الموضوع، لأن هذا الموضوع أكيد بيخلي ناس أيضا وايد تستفيد منه وتتعلم من أخطاء الغير، أوكي، عشان هي ما تقع في الخطأ مرة ثانية. 1-7-4-5-2-5-2-6 ناخذ اتصال. ألو ألو ألو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساك الله بالخير والنور والكرامة.
1: مساك الله بالنور والسرور يا شيخة خولة.
2: الشيخ من رباك. اليوم أكبر خطأ أني تعاملت بنيتي.
1: أي
2: نيتي هذه وايد خربت علي ناس.
1: أوكي.
2: لأن دايما كنت نيتي أني أنا أسوي الخير، أسوي شيء من باب أن الناس كلهم مثلي، أتعامل معهم كلهم مثلي، مثل أنا بقول يمكن الطيبة كل الناس طيبة، كل الناس فيهم طيبة، لكن بعضهم يستخدمهم بطريقة غلط.
1: أوكي.
2: لكن أنا أقول أكبر خطأ أني استقلوني في طيبتي زين وفي نيتي وضروني فيها، لكن الحمد لله تعلمت زين، تعلمت في هذه الفترة أني أتعامل بأخلاقي لا بأخلاقهم.
1: صحيح.
2: تعلمت أني أنا يعني أعرف قبل أتعامل مع الشخص أدش مع ديب كلش كنت معاه قبل أدرسه، عقب الثقة تكون وقت متأخر، عقب تصير لأن الثقة أستاذة شن هي؟ أستاذة هي الثقة يبي لها وقت طويل علشان تنبني، لكن في لحظة واحدة تنهدم.
1: صح. زين خولة، عقب إيش كثر تعلمتي أو قلتي لا أنا اللي أسويه هذه أكبر خطأ؟ عقب كم تجربة، عقب كم مثلا تعب نفسي مريتي فيه، ضرر نفسي تأذيتي، ايش كثر؟
2: انا اذا بقول من عمري يمكن اقول لك 40 سنة من عمري.
1: 40 سنة، وعقب 40 سنة اكتشفتي؟
2: عقب 40 سنة توني ابني شخصيتي.
1: اوكي، مو بغلط طبعا، it's never too late مثل ما احنا نقول، مو غلط ان احنا

0: نتعلم حتى ولو مثل ما قلتي عقب 40 سنة. ولكن ساعات الواحد يمر مر، احنا ساعات نقول والله أنا بتعامل مع هذا الشخص مرة مرتين ثلاث أربع الخمسة ستوب.
1: صح.
0: فشو اللي خلاك تطولين؟

0: فهمه غلط.
1: نعم.
0: لكن النسبة الثالثة خلاص عندي ثبتت الرؤية، هني علي إني أنا أنسحب أو إني أواجه وأنسحب.
1: حلو تمام.
0: لأن يعني لأن إحنا حسينا إن عمرنا اللي طاف أتوقع إن إحنا المدرسة من هي الحياة.
1: صح.
0: درستنا الحياة أكبر. صح. لا تقولي لي جامعة ولا تقولي لي مدرسة.
1: صح صح
0: لا
1: معك.
0: الحياة هي المدرسة. تعلمنا أساس الشخصيات، تعلمنا نمط الشخصيات، تعلمنا شلون نتعامل مع مع مع أنماط الحياة اللي إحنا نعيشها، مع التجارب، مع أي ضرر يمر علينا نعرف شلون نتعامل معه. يمكن قبل عندنا تسرع، عندنا يمكن عندنا نفس ما أقول أنا قبل كنت وايد متسرعة في الأمور.
1: نعم.
0: بسرعة أحكم. إحنا بالعكس كان عندي تريث، أتركد، أركز، عقب أعطي القرار.
1: صح صح كلامك قولة. يعني للأسف أن هذه من أكثر الأشياء اللي يتعلمها الإنسان ما عقب تعب ضيم، أن النية الطيبة مو معناتها أن كل الناس يشوفون الدنيا بنفس القلب. يعني في ناس تدخلين معاها بعلاقات بصدق بعفوية وتتعاملين معاهم من قلبك، لأنك تعتقدين أن كل اللي قدامك نفس الشيء، وبعدين الواحد ينصدم أن مو كل الناس يعني تشبه شخصيتك، ولا كل ابتسامة صادقة، ولا كل قرب نابع من محبة. بس في نفس الوقت مو المفروض أن الإنسان يندم لأنه كان طيب خولة.
0: أوكي. أكيد.
1: والخطأ أكيد. مو في الطيبة نفسها، الخطأ أن الواحد يعطي ثقته بالكامل بدون حدود، وهاي مشكلة الكل طبعا.
0: وقعاته في حاجة.
1: صحيح. يعني إحنا فعلا
0: عندي نعم لازم يكون عندي شنو عندي أنا يعني مناعة إن ترى مو كل الناس طيبة.
1: نعم.
0: ولا كل الناس كلنا أتعامل معهم كلهم بطيبتي أنا.
1: صح.
0: ما يأثرون علي ولا يأثرون على أخلاقي ولا يأثرون على نيتي. أنا عندي حسن نية بالكل، لكن الموقف هو اللي يفصل بين النية ويفصل بين الصح والخطأ.
1: صح يا خولة كلامك 100% صح، ومشكورة وما قصرتي على هالمكالمة وعطانا هذه التجربة، على أساس أن احنا مثل ما قلنا كل متصل يعطي تجربته يخلي متصل آخر يستمع لها، ويمكن يتعلم أنه عند الاستماع يعني لأخطائكم أنه والله لا ترى صج هذه خطأ أنا كأني أسوي فما بواصل فيه. مشكورة وما قصرتي يا خولة، شكرا جزيلا لك على المشاركة. يعني في نفس الوقت مستمعينا احنا نقول مثل ما قلت قبل شوية، الخطأ ان الواحد يعطي ثقته بالكامل من غير ما يكون واعي، من غير ما يكون في حدود، ومع الوقت الانسان يتعلم. خل قلبك ابيض عادي، لكن مع وعي. وخولة قالت ان الحياة هي اكبر مدرسة، وفعلا الحياة يمكن تكون اقسى مدرسة لكنها اصدق مدرسة. تعلم الإنسان أشياء ما تقدر يمكن الكتب تشرحها، تعلمه من المواقف، من الناس، من الخذلان، من اللحظات الحلوة. بعد كل مرحلة نعيشها تعلمنا درس مختلف. مرات الدرس يكون راحة ومرات يكون وجع، لكن في النهاية كل تجربة تضيف لنا فهم، تضيف لنا نضج أكثر. والجميل أن الإنسان مهما تعلم يبقى كل يوم يكتشف شيء جديد عن نفسه وعن الدنيا. 1-7-4-5-5-6 أكيد أنتظر اتصالاتكم. وموضوع حلقتنا اليوم عن جملة ودي أنكم تكملونها، اللي هي أكبر خطأ كنت أسويه إني

ثبت الموجة على ستار كافيه. ستار كافيه، خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم. خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 174-55-55-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة. ستار كافيه.

رجعنا نتواصل معكم جديد ونذكركم بالجملة اللي ودي تكملونها معي، اللي هي أكبر خطأ كنت أسويه إني. وأحب أقول لكم أن ترى مو شرط يكون الخطأ شيء وايد عود أو شيء وايد صادم. أحيانا أكبر الأخطاء تكون أشياء إحنا نكررها يوميا بدون ما ننتبه. في ناس مثلا بيقولون أكبر خطأ كنت أسويه إني أرضي الكل على حساب نفسي، وفعلا مو في ناس هاي من عندي قلتها وطلع في واحدة فعلا مطرشة. أقول من؟ أقول عادي. ليالي مثلا منسقتنا والمنسق المتابع لبرنامج ساركافي تقول لي أكبر خطأ كنت أسوي إنه إني يعني أرضي الناس على حساب نفسي. ليالي أحب أقول لك ان هذه من اكبر الاخطاء اللي فعلا تعب الانسان بدون ما يحس، اوكي؟ لان الشخص دائما يظل طول الوقت يحاول انه هو يكون موجود للكل، وانت ما شاء الله موجود للكل والجميع، انزين تساعد

0: ريالي بما انها قالت ان يعني هاي اكبر خطأ. انزين مع ان احنا نشو لا لا لو سمحتي لا تكبر لا تعتبرين اكبر خطأ، محتاجين لك احنا. اوكي تقول صدق ان الشخص طول الوقت شنو يحاول ان هو يساعد الكل، يسكت مهما كان في داخله شيء، تكون ساكته، تتنازل وايد، تجامل احيانا على حساب نفسها، لكن يكتشف الشخص في النهايه انه نسى نفسه وسط كل هالمحاولات. طبعا هي توها مكتشفه هالشيء. اوكي فارضاء الناس يالي يالي غايه ما لها نهايه حبيبتي، وكل شخص عنده توقعاته وطريقته ونظرته. عشان كذي مع الوقت الانسان يتعلم، حتى ذي الوقت كان طويل، الانسان يتعلم ان الاهتمام بالناس شيء حلو، مو شيء مو بحلو، لكن مو على حساب راحته النفسيه ولا على حساب كرامته او تعبه. احيانا لازم الواحد يسال نفسه، انا طول الوقت افكر شلون ارضي غيري، بس هالمرة أنا فكرت شلون أرضي نفسي؟ فكرتي ولا ما فكرتي ليالي؟ طبعا هي قاعدة قدامي وهي اللي علقت وأنا قاعدة أرد عليها وتقول لا. ناخذ اتصال. ألو؟ ألو؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سلام عليك على قلبك على روحك يا حبيبتنا وأختنا ومذيعتنا المتألقة ودرمش.
0: حبيبتي ومنواف يا كل الذوق والقلب الحلو والنية الصافية وكلامك اللي دايما يعني يرفع المعنويات. إن شاء الله يا رب أكون عند حسن ظنك وظن كل المستمعين يستمعون لبرنامجنا يا رب.
1: لما تستاهلين ربي معطش وانتي تستاهلين الخير كله.
0: حبيبتي يا أم نواف مشكورة ما قصرتي ولك بالمثل يا رب.
1: شكر لله شكر لله حبيبة قلبي.
0: لا هذه
1: الا لا فيها فعلا لان فعلا اي فعلا فيها قدره إيه؟ يعني الكلام اللي انا بقوله فيها قدره يعني قدرت صراحه لانه وثقت وايد لان القدر فيني يعني من اجرب الناس لي وايد جريبين وايد جريبين وياتني الطعن في ظهري من جريب وايد يعني. فالحين انا عرفت المفروض ان انا طبعا ما اثق ثقة عمية حتى حق اجرب الناس لي اعطي مسافة.
0: شكثر يعني عقب شكثر ام نواف حسيتي ان ثقتك هذه الحين لازم تكون لها حدود؟
1: يعني للامانة انا اللي صادني قبل نقول 5 سنوات 6 سنوات دايركت عقبها يعني تغيرت نمط حياتي كلها تغير. عندي ثقة طبعا بس مو الثقة اللي انا اعطيت الشخص اللي المفروض ما اعطي.
0: اوكي
1: فالحين صار عندي حتى لا قريب مني بس لكن بعد ما اثق ثقة عمية.
0: نعم
1: لان للامانة انا ثقيت وايد قلت لأن هذي شخص وايد جرب مني وايد جرب مني مو شوية لأنه انغدر فيني.
0: نعم.
1: ولكن أنا أقول الحمد لله ربي كشف لي وايد أشياء وكشف لي شخص والحمد لله يعني وأنا الحين في بر الأمان
0: والله. الحمد لله الحمد لله ومثل ما قلنا الواحد دائما يتعلم من المواقف اللي يشوفها في حياته أو تتكرر في حياته. صدق بعض الأحيان ناخذ وقت طويل عشان نستوعبها لأن مثل ما قلتي الناس هذين اللي أنت عطيتيهم الثقة أنت تحبينهم هم أقرب الناس لك فتحاولين دائما نحاول بيننا وبين نفسنا لا لا لا ما نصدق اللي صار عشان كذي نعطي وقت طويل عشان نستوعب لأن ما نبي نصدق فيهم هاي الشيء ما نبي نصدق فيهم إنهم لا أغدرة وما نبي نصدق هالأشياء صح؟
1: الحمد لله الحمد لله نقول الله كريم ونقول الله يهديهم
0: آمين
1: ويصحانهم ويسعدهم حتى لما بعيدين الله يسعدهم ويهنيهم.
0: هذه أهم شيء شوفي هاي هذه نظافة قلبك ونيتك الطيبة وواضح إنه يعني يعني الإنسان اللي تشوفي أنت ما دعيتي عليهم أنت دعيتي لهم بالهداية وأن الله يرزقهم وحتى يسعدهم بعد وهذا شيء وايد حلو
1: ما أقدر أن أنا أدعي كلش ما اقدر ادعي عليهم.
0: كفو.

0: ويجربين مني. لا لا وين
1: كفو عليك.
0: يعني انا ما اقدر ادعي على الغير، شو اللي يجربين مني انا ادعي عليهم، انا ادعي لهم ادعي لهم ان الله يهديهم ويصلح حالهم وينظف قلبهم.
1: امين يا رب العالمين.
0: أهم شيء.
1: حبيبتي يا منواف الله يرزقك كل اللي تتمنينا يا رب.
0: وياك يا عمري وياك الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.
1: مع السلامه. طبعا مثل ما قالت ام نواف كانت تعطي الثقه من الثقه الكثير للناس، ولكن مو بس انهم ما كانوا قد الثقه، لكن في غدر في الموضوع. الثقه من احلى واجمل الاشياء اللي يعطيها الانسان. شراكت. أوكي، فمثل ما قلت الثقة من أحلى وأجمل الأشياء اللي ممكن أن إحنا نعطيها لغيرنا، لأنها تنعطى من القلب. مثل ما سمعنا نبرة صوت أم نواف من قلبها تتحكى أن هي فعلا عطت ثقتها لهاي الناس القراب منهم، عطتهم الأمان. أوكي، عطتهم جزء، يعني كانت مثلا تثق فيهم براحة يعني. أوكي، وعشان كذي الغدر اللي صار من جهتهم عورها، مو بسبب الموقف نفسه بس، لكن لأن الإنسان ينصدم أن الشخص اللي عطاه هذه الثقة وهذه الأمان خان الثقة. تمام، بس في نفس الوقت مو كل ثقة كانت خطأ، مو كل يعني احيانا احنا ما نندم لان احنا وثقنا، احنا ننصدم ان الشخص الثاني ما كان قد هذه الثقه. ومهما صار لا تخلون تجربه واحده تكفل قلوبكم بالكامل. الوعي مهم، الحذر مهم، الحدود مهمه، لكن بعد مهم ان الانسان ما يخسر النقاء اللي داخله بسبب ناس ما كانوا اساسا يستحقون هذه الثقه. 1-7-4-5-2-5-2-6 ننتظر تواصلكم، نبي تكملون الجمله اللي حطيتكم اياها في بدايه الحلقه. اكبر خطا كنت اسويه اني ويلا.

ستار كافيه، خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم. خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة. ستار كافيه.

0: نمسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا ولكل من انضم لنا في النص ساعة. وخلصنا نص ساعة أولى من ستار كافي، بقالنا ساعة بالضبط نتواصل فيها معاكم ونمسي عليكم من جديد مرة ثانية. نقول مسا الناس اللي الحياة علمتهم دروس ما كانت سهلة لكن خلتهم أوعى، خلتهم أقوى، عرفتهم بنفسهم أكثر. كل إنسان فينا أكيد مر بمرحلة كان يسوي فيها شيء وهو مقتنع 100% إنه صح، لكن بعدين مع الوقت اكتشف إن هذا الشيء كان يتعبه أكثر مما كان يفيده. مثل ما قلت في بداية البرنامج، يمكن بطريقة تعامل، يمكن بثقة زايدة، يمكن بتضحية أو سكوت طويل. يعني الحياة ترى مو بس أيام إحنا نعيشها، والحياة دروس مثل ما قالت خولة في بداية البرنامج، وكل تجربة أكيد راح تعلمنا شيء جديد عن نفسنا وحتى عن الناس اللي حوالينا. عشان كذي سؤال الحلقة اللي خليته fill in the blanks أو أكمل الجملة، يقول أكبر خطأ كنت أسويه إنه، فشنو الشيء اللي اكتشفت إنه مع الوقت إنه كنت تسويه واكتشفت إنه خطأ لأنه كان يتعبك؟ وناخذ اتصال على 1745556. ألو
1: ألو،
0: أهلا،
1: شلونك
0: عايدة؟
1: عايدة هلا
0: أهلا وسهلا يا عايدة،
1: شلونك؟ زينة.
0: أنا زينة، طول ما أنتوا بخير وزينين ومستانسين ومستفيدين في نفس الوقت من البرنامج. عايدة
1: حبيبتي موضوعكم اليوم جدا جميل الصراحة.
0: حبيبتي أنت الأجمل،
1: الله يسلمك.
0: قولي يا عايدة، شنو أكبر خطأ كنتي تسوينه؟
1: شوفي، أكبر خطأ أن أنا ارتكبته وكنت أسويه أني ظنيت أن اللي يكسرني هو اللي بيقدر يجبرني مرة ثانية.
0: بما معنى كلام كبير، دي كلام كبير.
1: شخص عطيتي أكبر من قيمته وحسيتي أنه هو الأمان، يكسرك في وايد أمور، سواء طبعا الكلام كل من يقدر يقوله لكن بالفعل.
0: نعم.
1: لما ما يفعلك ذي الشيء او مثلا

0: تشوفين كسر بخاطرك يعني اي عقب يبي يجبر بخاطرك خلاص ما يفيد. لما الانسان يكسرك مستحيل يقدر يجبر بخاطرك مره ثانيه.
1: تتوقعين عايده ان فعلا الانسان اللي يعني كسرنا زين شنو طبيعه العلاقه بينك وبين هاي؟ هل هي عاديه؟ هل هي وايد وثيقه؟ هل هو
0: يعني اخوه عشرة عمر صداقه في الحلوه وفي المره؟ في مواضيع بسيطه يكسرك.
1: انزين اذا كسرك
0: فعقب فتره يبي يجبر بخاطرك. ما تقدر
1: انت اللي ما تقدرين اذا يعني مو الشخص اللي ما جبر. اوكي
0: اي لان انا اعطيت الناس قيمه وهي ما لها قيمه في الاساس وانا ما كنت ادري. عرفتي؟
1: ومتى الشخص يدري بعد العشرة يعني
0: تعرفين؟ شوفي رب العالمين احنا دائما الاشياء اللي نحبها الله يبعدنا عنها، ما نعرف ان هي خيرة الا في النهاية لما تبتعدين.
1: صح.
0: كأنك تشوفين البيت من فوق تطالعين كل شيء واضح. يبين لك الصورة واضحة لما انت تكوني داخل البيت داخل الغرف انت ما تشوفينها.
1: صح.
0: لكن روحي فوق السطح بتشوفين كل شيء واضح.
1: نعم نعم صح صح صح كلامك. شيء صعب اللي قلتيه ان فعلا بعض من الناس اللي حوالينا يكونون وايد جراب منا واحنا بانين فكره داخلنا ان هذه الاشخاص مستحيل ان هم يكسروننا. وبما ان احنا بشر احيانا نغلط، بالعكس احيانا نغلط. اوكي احنا مو بكاملين والكامل الله سبحانه وتعالى، ولكن احيانا نغلط من غير قصد واحيانا بقصد. لكن يعني
0: بس احيانا العشره تشفع لك.
1: صح صح صح
0: العشره تشفع، بس اذا صارت العشره ما تشفع لك خلاص ما لها قيمه بالانسان.
1: بالضبط بالضبط. يعني عايده هل انت تقولين ان مثلا مثلا اشخاص، خلينا نقول شخص كسرني وظنيتي انه هو اللي بيجبر بخاطرك، ولكن حتى وان جبر بخاطرك انت هني خلاص انكسرتي، ولا تقصدين ان العشره بيكون لها تأثير ان انت ممكن تتقبلين ان هو خلاص اجبر بخاطرك؟
0: لا مو بالعشره، مو بالعشره ان انا باقبل، لان في ناس عشره عمر معاك يمكن ما يسوون لك في شخص او عرفتي في ثلاثة ايام او اسبوع.
1: كلام 100% صح
0: صح صح.
1: وهذا الشيء عايده ما كنا نعرفه قبل، معقوله تونا نعرف هاي الشخص ولا نعرف هاي الانسانه؟ هاللون سوت لنا، هاللون قامت بالواجب، هاللون وقفت معنا. ترى صح
0: بالضبط.
1: ترى صح كلامك.
0: ياما اكتسبنا ناس بالمواقف الصراحه.
1: نعم
0: بالكلام.
1: نعم نعم كلام يعني في مكانه مثل ما قلتي، وحتى حسيت انه يعني اعتقد ان كل واحد يسمع.
0: الله يوفقكم على هالبرنامج الجميل الصراحه.
1: حبيبتي عايده الله يوفقك ويجبر بخاطرك ان شاء الله، وما حد يا ربي يكسر بخاطرك.
0: يجبر بخاطر الجميع ان شاء الله.
1: حبيبتي عايده
0: والله يبلغنا وياكم يوم عرفه ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين. امين
0: امين.
1: حبيبتي عايده مشكوره وما قصرتي على اتصالك.
0: الله يسلمك.
1: طبعا الحشي اللي قالتها عايده ترى يعني هذه من اصعب الخيبات فعلا اللي ممكن الانسان يتعرض لها، لما الانسان يعتقد ان الشخص اللي زعله او تعبه هو نفس الشخص اللي بيرجع يريحه من جديد، هو نفس الشخص اللي مثل ما قالت بيجبر بخاطري من جديد. يعني احيانا من كثر تعلقنا او حبنا نتمسك ب خلينا نقول فكرة بأن اللي كسرنا أكيد بيحس، أكيد هو لا أكيد حس، هو حس، هو حس فينا وبيرجع وبيجبر بخاطرنا وبيصلح كل شيء. لكن الحياة، نرد مرة ثانية للحياة واللي قالت عنها خولة في أول اتصال أن هي أكبر درس، تعلمنا أن مو بكل شخص يعرف حجم الأذى اللي هو سبب لك، ومو كل قلب عنده القدرة إن هو يرمم بعد ما كسر. عشان كذي أحيانا جبر الخاطر الحقيقي ما يجي من الناس، يجي من رب العالمين مع ويجي من الوقت ومن قوتك أنت كإنسان لما تقرر تداوي نفسك بنفسك وتكمل. 1745556 ننتظر اتصالاتكم.

ورجعنا لكم من جديد مستمعينا في صار كافيه من بحرين اف ام. وسؤال حلقتنا لليوم اللي اتمنى انكم تكملون الجمله معاي: اكبر خطا كنت اسويه اني والحقيقه ان الجميل اليوم في مشاركاتكم انها يعني صج حسيت فيها من قلب انها حقيقيه جدا. يعني الكلام اللي قلتوه مو بكلام مثالي ولا كلام حفظتوه وجيتوا اتصلتوا وقلتوه. يعني قاعدين نسمع ناس فعلا تعلمت من الحياة وناس فعلا التجارب غيرتها وناس اكتشفت عقب وقت طويل انها كانت تتعب وتزعل وتتعب نفسها وهي مو انتبهة. في ناس قالت مثلا كنت ارضي الكل، وناس قالت لا كنت أثق بسرعة، وفي ناس قالت كنت أعتقد أن الشخص اللي كسرني هو نفس

اللي بيجبر خاطري، وهذه فعلا من الأشياء اللي تعلم الإنسان أنه مو كل حب يكفي، ومو كل شخص نتمناه لنا يكون فعلا هو شخص الأمان بالنسبة لنا. الحياة تعلمنا بالتدرج step by step، مو بدفعة واحدة، مو بكل موقف أو كل موقف يضيف لنا وعي جديد من المواقف اللي أنا سمعتها. أتمنى أن كل هذه المواقف فعلا ضافت لكم وعي جديد. كل خيبة أمل أتمنى أنه علمتنا وعلمتكم أن احنا نحط حدود. كل تجربة حتى لو كانت مؤلمة خلتنا كلنا نفهم نفسنا أكثر. وأحيانا أكبر راحة يوصل لها الإنسان لما يتصالح مع كل هذه الدروس اللي فعلا علمته ويقول إيه نعم أنا غلط لكن تعلمت. 1-7-4-5-5-6 انتظر اتصالكم. وأكبر غلط كنت أسويه إني شنو؟

0: كل صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة. ستار كافيه.
1: أكبر خطأ سويته أني، هذه الجملة اللي ودي تكملونها، وخلونا كلنا نتعلم من أخطائنا ونتعلم حتى من أخطاء اللي سمعناها قبل شوية، يمكن 4 مكالمات سمعناها أخطاء كلنا إحنا مرينا فيها، ولكن مو غلط أن إحنا نتعلم من هذه الأخطاء حتى وإن طال فينا الوقت وما تعلمنا. يعني في ناس يقول لك أنا من زمان توني حين متى، لا عادي عادي بالعكس، ما دام انت وعيت انت جريت. يلا من عندي صادقين. يلا ناخذ ام خالد. الو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: شلونك الغاليه؟ شخبارك؟
1: الغاليه غليتش يا ام خالد.
2: سلمك حبيبه قلبي، شخبارك؟ ان شاء الله بخير.
1: انا بخير، طول ما اسمع صوتكم وطول ما انتم متواصلين معانا انا بخير والحمد لله.
2: ان شاء الله دوم حبيبتي. ان شاء الله دوم يا رب.
1: أم خالد، أكبر خطأ لا مو تعلمته الحين، قبل تعلمتي أنا أبي أعرف أكبر خطأ سويته أني، شنو أكبر خطأ سويتي وبعدين تعلمتي منه؟
2: أكبر خطأ سويته أني كنت وايد أسمع.
1: شلون يعني؟
2: يعني كنت شخص يعني

0: قد أخل المشاكل من أي حد.
1: أي
0: هذا الشيء أثر علي سلبيا نفسيا. إنه يعني خلاني عاد أعيش الحياة اللي هم عايشينها.
1: أوكي.
0: أوكي. وثاني شيء يكونون أخوة الحمد لله مرت عليهم وخلصت. بس أنا أتأثر فيها ساعات أكثر منهم.
1: صح. ما يقول لك مثلا دائما حاطي نفسك بالناس الإيجابيين، ولكن احنا ما نقدر ما نسمع للناس القريبة منا وما نسمع لمشاكلهم، لأن في وقت من الأوقات احنا بعد بيصيدنا مشاكل ونبي أقرب الناس لنا انهم يستمعون لنا، صح؟ ولكن كثرتها مثل ما قلتي تأذي.
0: والشيء اللي اكتشفته ان اللي يقول يحكي مثلا عن مشاكله ما يتقبل يسمع. هذا الشيء خلاني أطق ستوب إن أنا أسمع.
1: أوكي.
0: صرت إذا أسمع ما أسمع من بقلبي، أسمع بإذني بس. فصرت أسمع اللي يبون يقولونه، أوكي قولوا تكلموا عادي ما عندي مشكلة، بس أنا ما أتأثر في اللي تقولونه.
1: إيه.
0: أقول النصيحة لأن هما يبون من عندي مثلا النصيحة، أقول النصيحة بحيث إن أهما زين يعني يسمعوني بس ويستفيدون إذا كان هاي الشيء هم بيفيدهم ولا لا، إذا كان يعجبهم ولا ما يعجبهم. لأن ساعات الواحد ينصح الشخص لأنه يعزه، بس عقب أنت قلتي لأنه كذي.
1: أيوة. يعني النصيحة تنقلب ضدك عقب.
0: إيه. فصرت أنصحهم بالشيء اللي هم يبونه، اللي يحسونه، فعشان أنا أبتعد عن المشاكل.
1: أم خالد، شقد أثرت في نفسيتك هذه الطريقة، طريقة سماعك لمشاكل الناس؟ شنو إيش حسيتي؟
0: تعرفين أكثر شيء حسيت أني يعني صايرة ما أقدر يعني أول شيء صار ما عندي ثقة في الناس. من كثر ما أسمعهم أقول له أكيد هذي بيسوون فيني ناس ما سووا فلانة.
1: أوكي.
0: هذا الشيء أثر فيني. أثر في إن أنا صرت أستهين بالألم اللي فيني.
1: أوكي.
0: أحس إن ألمهم أكبر من ألمي، بإن أنا فاكر يمكن يكون بس عقب مثل ما قلت لك المشكلة إن لما تبين تتكلمين يصغرون الشيء اللي أنت تقولينه.
1: معناته هم يبون أحد بس يسمعهم. أم خالد ترى يعني في ناس في ناس ترى بس تبي تفضفض. مثل ما قلتي أنا لما أعطيهم الحل يمكن يسوون الحل بس ما يطلع في صالحهم، فيقولون أنت السبب، أنت عطيتينا الحل. بس في ناس بس تبي تحكي، تبي تحكي في قلبها شيء، تبي تفضفض، عرفتي؟
0: أي. بس ما تحاسب إن هذا الشخص اللي أنت قاعدة تقولي له وتفضفضي له، هل هو هالشخص يعني يقدر يستوعب اللي قاعدة تقولينه؟ يعني يقدر إنه يتحمل نفسيا، أو هل هو نفسيا صدق في وقت يقدر يتحمل بعد أحد يقول له؟
1: صح. يعني مثلا ممكن داني. تقولين أنا كفاية علي اللي فيني، فما أقدر أضيف شيء سلبي على حياتي.
0: بالضبط. بالضبط. ساعات الواحد زين يعني، أو ساعات العكس، ساعات أنت نفسيتك حلوة مستانسة زين، ما تبين تسمعين خبر أو تبين تسمعين مشكلة يعني تضايقك، فانت لما يعني شيء يعني اذا رديتي الرد البسيط عليهم كأنك انت مستهزئه فيهم، مستهزئه مشكلتهم. واذا قلتي واذا انت متضايقه ما تعرفين شلون يعني بل كبرتي المشكله وانا ما كان قصدي كذي، تعرفين يعني صاروا الناس صعب نفهمينهم،
1: ارضائهم غايه لا تدرك.
0: لا تدرك نهائيا.
1: اي والله لا تدرك. صدقين الموضوع وايد صعب ام خالد، تدري يعني وانت تتكلمين انا قاعده احط روحي في مكانك وفي مكان الشخص اللي يبي فضفض، لان احنا كلنا نمر في مشاكل في حياتنا، فندور اقرب الناس لنا عشان ان احنا، وساعات ترى صدق وانت تحاكين الشخص اللي قدامك وتشكين له تحسين ان الشخص يعني يعني هو يبي أوكي، بس في نفس الوقت يعني أنت داخلك تحسين ليش أنا حين قلت كني صبيت مشاكلي داخل حياته، داخل مخه، داخل أعصابه. زين أنا قلت عشان أن أنت شخص قريب لي، بس أنا ما أدري أن أنا بأذيه بعد سلبا أو بأثر عليه سلبا.

0: شوف في ناس، انا يعني اقول لك مو بكل من، في ناس يعني انا في ناس يعني من حواليه شفت هالشيء فيهم، ان مثلا اذا شافتك مثلا انت مستانسه ولا انت مثلا عندك خبر حلو تبين تقولينه، يعني تسكت شوي عن موضوعها على اساس ان هي ما تضايقك.
1: حلو، هاي الناس ممتاز. اي
0: ممتازين. وساعات ناس يقولوا، ساعات ناس لا ما عندي، بس اهم شيء يقولون اللي يبون يقولونه. بس انت مضايقه، انت في شاي، انت بخربون طالعه، انت طالعتها سافرت، كم سافرتها، لا ما عندهم مشكله.
1: هذه نقطه. وفي ناس، وفي ناس قله طبعا ما عندهم مانع انه ما يسمعونك حتى لو ما عندهم مشاكل.
0: ايه
1: صدق والله، يعني في عن تجربة أنا أتحكى، في ناس أم خالد والله العظيم يعني صدق أنا أحمد ربي وأشكره على وجودهم في حياتي، في ناس لو أهما مع أن الواحد ساعات يتحسف يقول مسكينة يعني حين بروح هل هي كفيها اللي فيها، بعد أنا رح ضفت عليها مشاكلي، ما عندها مانع وتعطيك الكلام من قلب وتفتح لك قلبه وهي في أمس الحاجة لمن يسمعها.
0: شوفي انا اقول لك اختي، انا كنت هلون، انا كنت اسمع زين، وكنت وكنت يعني اسمع بكل حواسي.
1: نعم.
0: بس يوم جيت انا في مواقف كنت ابي احد يسمعني
1: ما سمع،
0: ورحت حق الشخص اللي كنت دائما اسمع له زين، وشفت انه هو مستهين في الموضوع، انه هو لا يعني عادي، يعني تعرفين اللي يقول كلمات يخليك حتى ما تقدرين تكملين.
1: بالضبط بالضبط، حاسه فيك وحاسه في كلامك والله. تدرين ليش ام خالد ما قطع كلامك الا بالخير؟ احنا بعد عندنا مشكله ترى، يعني انت تتكلمين ترى يمكن وايد ناس احنا يسمعوني والله اي والله انا بعد نفس الشيء، انا بعد احنا اسمعك اقول اي والله انا بعد نفس ام خالد مرت شيء. احنا مشكلتنا سقف توقعاتنا وايد عالي، وايد عالي،
0: وايد وايد وايد،
1: ويخلينا نطيح على لين تنكسر رقبتنا وبعد ما نتوب احيانا. تصدقين والله العظيم بعد ما نتوب يعني السقف. اوكي ترى مو كل الناس نفسي، ولا كل الناس نفس ام خالد، ولا كل الناس نفس فايزه ولا ليالي، يعني احنا كل عبالنا الناس كلها نفسنا، احنا كل عبالنا الناس فننصدم في الواقع. لا ترى فينا احنا، شوفي ممكن تكلميني وانا مستانسه ومو مستانسه وحزينه وفرحانه اي وقت تبيني قولي لي كل اللي تبينه بفتح لك قلبي، وانت نفس الشيء. اوكي في ناس يقول لا لا لا لا لا والله انت كيفك عاد انت ترضين، انا غير، انا طبعي غير، هاي طبعك والله طبع ام خالد ان هي تسمع في السراء والضراء. اوكي لكن انا لا تحطين هاي الطاقه السلبيه عندي، انا والله طبعي غير، ننقهر.
0: إيه بس ترى هاي اطباع المساعه من شوي دولت ساعات تعرفين على ناس فتره بسيطه
1: يوم يومين يشيلونه تشيل،
0: سبحان الله
1: والله.
0: وهذا الشيء هذا الشيء انا اقول لك صار معاي
1: صح،
0: يعني يعني في ناس الله لا يفرق بيننا ان شاء الله،
1: ان شاء الله يا رب،
0: يعني حسيتهم ناس حسيتهم خوات اكثر منهم صديقات، لما اني اتكلم فيني شيء يسمعوني بكل قلب رحب، علشان وقت يمر يردون علي يردون علي بطريقه يبردون قلبي.
1: صح صح،
0: مو بان يتوكوني او ان هم يزيدوني، لا يحاولون بقدر الامكان ان يمتصون مني الزعل، يسمعوني حتى لو يعني. اما يقول لك ناس لا يعني سنين انت معاهم بس ما يسمعونك،
1: ما يسمعونك، ما عادوا الناس لهم بارض يا ام خالد.
0: اي والله
1: والله ما عاد لهم بارض والله صراحه. اي
0: تبين بس صراحه اقول لك اياها، تعلمت شيء، يمكن اكون غلطانه.
1: شنو؟
0: بس ان صاروا الناس يعني صار الواحد لازم يحب نفسه ويريح نفسه في الاول.
1: صح، وترى هاي شيء، هاي صح، هذه هو الصح، بس ما نكون وايد انانيين.
0: لا ما نكون وايد انانيين، بس على الاقل احب مصلحتي شويه، مو بس اضحي اضحي اضحي عشان فلان وعلتون. انا بعد في انا بعد لنفسك عليك حق.
1: صح، هذه 100% صح،
0: هذه في نفسك عليك حق
1: صدق، ولكن ما زلنا بعد احنا ما نتعلم ونبدي الغير علينا لان نحبهم، لان نحبهم، وهذه عاد اللي يحب بنيه صادقه جدا.
0: الطبع اللي ما تقدر تشيله
1: ان شاء الله، ان شاء الله بنشيله، لكن

0: شوفي هذه لان احنا نحب الاشخاص من قلب قلب القلب من اعماق القلب. الله يعطينا على قد نيتنا يا ام خالد ونيه كل اللي يستمعون لنا اللي مثلنا.
1: ان شاء الله.
0: امين وياك يا حبيبتي. مشكورة يا ام خالد، شكرا لك على اتصالك حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة. فعلا بعض الناس عندهم قلب ممكن يحتوي الكل، يسمعون يهتمون يعيشون مع الناس مشاعرهم كأنهم هم داخل ذي المشاعر، كأن مشاعرهم بالضبط. لكن المشكلة أن كثرة الفضفضة والمشاكل اللي يسمعونها يوميا تبدأ تتراكم داخلهم بدون ما يحسون. أوكي، وفجأة يلقون نفسهم هم تعبانين نفسيا. وصج ترى هاي يصير ثقل ثقل على يعني على روحهم على مزاجهم على قلبهم، يكون مستنزف خلاص. لأن مو كل الناس تعرف تطلع من المشكلة عقب ما قالتها أو عقب ما فضفضت، مو بكل الناس يقدرون. زين أحيانا بس تبي تقولها لأشخاص لمجرد انهم بسمعوني انا بتكلم بفضفض. عشان كذي مهم ان الانسان يكون عنده توازن، يساعد يسمع يحتوي، لكن بدون ما يخسر هو مثل ما قالت ام خالد قبل شوي، بدون ما يخسر راحته النفسيه وصحته النفسيه. لان حتى الشخص القوي عنده طاقه ترى وحدود، يعني محتاج انه هو يحافظ على هذه الطاقه. وفعلا مع كل التجارب اللي مر فيها الإنسان، قالت أم خالد شيء مهم، لازم إن لنفسك عليك حق، لازم أنا بعد أحب نفسي. مع كل هالتجارب اللي نمر فيها يبدأ الإنسان يفهم إن حب النفس ترى مو بأنانية مثل ما البعض يعتقد. أنا إذا أحب نفسي هذه مو أنا أناني، لا، حب النفس إنك تعرف حدودك، تعرف متى تعطي ومتى توقف، تعرف متى تسمع ومتى تحمي طاقتك وراحتك. لأن الشخص اللي يحب نفسه صح ما يسمح لأي شخص يكسره بسهولة، ولا يحمل نفسه فوق طاقتها بس عشان أرضي الناس. ومع الوقت يبتدي يستوعب أن هذه الاهتمام بالنفس ضرورة، أن أنا أهتم في نفسي هاي شيء ضرورة، مو رفاهية، لا ضرورة. لأن إذا الإنسان كان منهك ومتعب من داخل، شلون بيقدر انه يكون سند وراحة حق غيره؟ صح ولا مو صح؟ اصلح اكون كوتش. اوكي 1745 في اتصال فايزة ولا فاصل؟ يلا

ثبت الموجة على ستار كافيه، خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جافية.

0: ورجعنا لكم مستمعينا من جديد في ستار كافي، ومستمرين معكم في موضوع حلقتنا اليوم فيل إن ذا بلانك. أكمل العبارة التالية: أكبر خطأ كنت أسويه إنه. وصراحة يعني مشاركاتكم اليوم تثبت إيش كثر الإنسان يتغير مع الحياة، إيش كثر التجارب تعلمنا أشياء ما كنا إحنا نفهمها من قبل. في ناس اكتشفت أنها كانت تعطي أكثر من اللازم، في ناس كانت تثق بسرعة، في ناس كانت تحمل نفسها فوق طاقتها وهي تحاول تحتوي الكل. وأكثر جملة تكررت اليوم بشكل مختلف: تعلمت أحب نفسي أكثر. لأن ترى الإنسان لما يكبر يعني ينضج ويفهم أن حب النفس مو بقسوة على الناس ولا هي أنانية. حب النفس أنك تعرف حدودك النفسية، حب النفس أنك تحافظ على راحتك وما تسمح لأي أحد يستنزفك بالكامل، خصوصا أن الناس اللي يسمعون مشاكل الكل ويحتمون الجميع وينسون أن حتى قلبهم بعد ترى يحتاج راحة، يحتاج هدوء. وأحيانا أكبر خطأ يسوي الإنسان أنه هو يهتم بكل الناس وينسى نفسه في النص. ونرجع نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم. وأكبر خطأ كنت أسوي إنه، ومعنا أم سلمان. مساك الله بالخير أم سلمان.
1: مساك الله بالنور وبالسرور.
0: أهلا يا أم سلمان، شلونك؟ أنا بخير طول ما أنتم بخير وبصحة وعافية.
1: الله يعافيك. أول شيء أرفع لك القبعة على هالكلام الجميل، وريتويت حق كل كلمة قلتيها.
0: حبيبتي يا أم سلمان شكرا.
1: الله يسلمك.
0: يعني أصلح كوتش يوم... أصلح كوتش أم سلمان.
1: أوه صرين ترين ذا ترينرز بعد كوتش.
0: حبيبتي والله. قولي أم سلمان، أكبر خطأ كنت تسوينه إنه؟
1: ما تعلمت أقول كلمة لا.
0: أوكي.
1: يعني إحنا علمونا أهلنا وربينا على إن إحنا عيب نقول كلمة لا حق أي شيء. نفس ما أنت قلتي، حتى لو تي على حساب نفسك ووقتك وقيمتك وذاتك وشخصيتك، فكنا نحط على روحنا أشياء بس عشان نراعي مشاعر الآخرين، بس عشان نلبي احتياجاتهم وطلباتهم، حتى لو كان هذه الكلمة أو هذا الشيء اللي احنا قاعدين نسوي إيه على نفسياتنا،
0: صح،
1: إيه على صحتنا، إيه على وقتنا. فصج يعني يمكن أدراكنا في مرحلة متأخرة أن كلمة لا صراحة لا تعني أنها هي قلة أدب أو قلة احترام.
0: نعم
1: حدثة.
0: صح.
1: لأن أنا ما أرفض الشخص نفسه، أنا قاعدة أرفض الفعل أو الالتزام اللي هو قاعد يعطيني.
0: صح.
1: لأن أساسا أنا ما عندي الوقت ولا عندي القدرة على أن أنا أسوي ذي الفعل حاليا.
0: صح 100% 100% اللي تقولين.
1: واللي أدركته بعد أن أنا مو مسؤولة عن مشاعر الجميع.
0: صح.
1: في أشياء لما أنا أعتذر بها بلطف مو معناته أن أنا قاعدة أؤذي مشاعرك أو أن أنا أجرحك. هذه مشكلتك أنت إذا أنت ما تقبلت ما عندي كلمة لا. فلما أنا أقول

0: كلمه لا معناتها نعم حق صحتي، نعم حق نفسيتي، نعم حق وقتي انا. ففي امور وايد مثل ما يقولون مع عبد الله، الناس يعني في ناس مثل ما انت قلتي ادركوها متاخر، بس
1: أيوة.
0: مو معناته انه انا لما ادركتها متاخر انه

0: تعلم، فتعلم في طرق سهلة إن أنت شلون تقول لا.
1: أيوة
0: فهذه طريقة كلش سهلة وبسيطة، الواحد ما يتخيل إنه يقدر يسويها، اللي هي اسمها طريقة الساندويتش.
1: أي
0: شو طريقة الساندويتش؟ إن أنت تبتدين في البداية الشريحة الأولى يكون ردك إيجابي، الشخص جاي يطلب منك شيء انت في مخك خلاص انت مبرمجه ان انت ما تقدرين تسوينه، فتبتدين معه بايجابيه، والله مشكور لانك بديتني، مشكور لانك انت فكرت فيني. تجي الشريحه الوسطيه اللي هي خلينا نقول الجبنه مثلا او اي كان، واقول له والله سامحني بس انا حاليا في ذي الوقت انا ما اقدر التزم في اللي انت قلت لي،
1: صح،
0: او انا ما اقدر اسوي، ويا قط الساندويتش بالشريحه الاخيره واقول له شنو طيب خاطره مره ثانيه بايجابيه، والله ان شاء الله من عيوني المرات الجايه انا افكر ان انا اسوي لك هذا الشيء.
1: حلو حلو،
0: يعني طريقه الساندويتش زي مثل ما نقول ايجابي سلبي ايجابي، بس انا في النهايه وصلت حق اللي انا ابي بطريقه سهله. سلمان،
1: ام سلمان، انت قريتي كتاب تعلم كيف تقول لا؟
0: خذيت منه مقتطفات، ما كملتها للامانه الشديده.
1: ما كملتي للامانه، اوكي كملي
0: ان شاء الله.
1: كملي اوكي.
0: بس للامانه يعني انا اقرا في كتب معينه، يعني
1: قريتي السماح بالرحيل؟
0: السماح بالرحيل نعم
1: قريتي
0: بداياته بعد ما كملت للامانه.
1: شلون كذي تقرين هذه من يعني انت الحين قلتي اهم كتابين وكله بس في البدايات مقتطفات؟ شلون كذي يا ام سلمان؟
0: اسوي سكان ريدنج مثل ما يقول سكان
1: بس شوفي
0: عرفتي؟
1: هذه مثل ان تصل متاخرا خيرا من ان لا تصل كلش.
0: اي
1: ما علي على الاقل يعني قريتي مقتطفات.
0: اي يعني اسوي سكان ريدنج على السريع شي شوي، اخذ مقتطفات اللي تعجبني وبعدين تشوفيني اقدر اتامل.
1: وفي طريقه ثانيه بعد ما اقطع كلامك بالخير، اللي يحب يقرا وبس شيء مثلك يعني ما يحب، خاصه اذا شوف شويه الكتاب متين، بس ترى في كتب متان بس من كثر ما فعلا يلامسونك ويلامسون حياتك وتبين يعني حتى من عنوان الكتاب تقولون لا هاي كتاب حياتي لازم اقراه، هاي كنا يتكلم عني. في لما تدشين تكتبي مثلا خلينا نقول سماح بالرحيل، تشوفي مقتطفات من الكتب بعد ممكن هاي تساعدك. امس انا لاحظت في ذكرتيني في فترة وايد وايد من زمان في بدايات البرنامج، يعني يمكن خلينا نقول 18 سنة
0: ما شاء الله.
1: اي يعني شوفي احنا الحين يمكن صار 20 سنة في البرنامج ان شاء الله يا ربي، يا ربي الله يعطينا الصحة والعافية ونواصل معاكم
0: دوم ان شاء الله يا رب
1: يا رب. كانت عندي فقرة عن الكتب، كانوا فعلا في ناس مهتمين بالقراءة والكتب وكانوا يعطوني من تجاربهم، كنا نسوي مثل يعني كل واحد يقرأ كتاب وفي الأسبوع لمدة أسبوع، يعني أعطيهم مثلا هذا الكتاب السماح بالرحيل اليوم عقب أسبوع نتناقش، وكانوا فعلا مستمتعين بهالكتب. أمس كذي واحدة بعد اتصلت بعد واحدة وكنا نسولف عن السماح بالرحيل، أعتقد أعطيتها اسم الكتاب. ما أعرف إذا كل يوم ممكن الواحد حتى يفيدنا من المستمعين، حتى وإحنا نتكلم في أي موضوع يقول والله هدى والمستمعين أحب أفيدكم إن هاي الكتاب حلو يا ريت تقرونه. صج عطوني أسماء الكتب، شنو الكتب؟ عطيني اسم كتب، كتاب واحد بس.
0: طريقة الفستق من الكتب الحلوة.
1: أوه.
0: اللي تقرينها.
1: أوه.
0: أيوة وفيها ملامح من هاي الأشياء اللي أنا قاعدة أقولها في تطوير الذات وشلون إحنا نقول لا وشلون نتعامل مع مواقف معينة، فنظرية الفستق وايد حلو.
1: ممتاز.
0: علمتني الحياة وايد حلو. يعني أنا بعمل الناس اللي أحب أقرأ الكتاب بس لما أقرأ أعطيه حقه صح.
1: أم سلمان أنا قاعدين يعطوني يقششوني معلومة. أنت عندك كتاب؟
0: للأمانة
1: ها شلون كذي؟ وأقول لك أعطيني أسماء كتب؟ أعطيني اسم كتابك.
0: كتابي اسمه خاطرة عابرة.
1: خاطرة؟ يه كاتبة تسولف معاي ما تقولوا لي من البداية شلون كذي؟
0: حبيبة قلبي
1: خاطرة هاي لازم نناقش الخاطرة.
0: أنا لما أعطي كتاب أحب أقرأ أعطيه حقه كامل.
1: عاد أنت الكتب الله يهداك يا
0: عندي الوقت إن أنا أتأمل في الكتاب في كل كلمة في كل حرف.
1: عاد أنت الله يهداك يا أم سلمان عطيتيني ثلاث أهم كتب وتقولي لي مقتطفات.
0: حبيبة قلبي
1: نظرية الفستق قديم ولا تقولي لي بس مقتطفات. ياه وكاتبة بعد طلعت، لازم احنا نتناقش في موضوع هذه الخاطرة. اعطيني نبذة شي سريعة عن خاطرة عابرة.
0: في كتاب خاطرة عابرة هو نتيجة تجارب أنا مريت فيها في حياتي.

0: شيء وشنو الدروس اللي أنا استفاديت منها في ملخص من خلينا نقول 3 سطور أو 4 سطور من خلال هاي التجارب اللي أنا مريت فيها. فكل خاطرة أنا كتبتها في الكتاب هي كانت عبارة عن موقف مريت أنا في حياتي فيه وشنو لخصت الدرس اللي طلعت منه.
1: خاطرة عابرة عبارة عن دروس أنت مريت أو تجارب مريتي فيها في حياتك حبيتي تلخصينها في كتاب.
0: في كتاب
1: يعني ما شاء الله ما شاء الله أمسلم.
0: يعني الدرس كامل يكون في خاطرة بسيطة جدا بحيث أن هي تكون مناسبة. يعني الكتاب ما أنا سويته وكتابته ما كان كتاب مجرد مواجهة لشباب أو فئة معينة. أنا يعني حتى يمكن من عمر 12 أو 14 سنة لما يقرون الكتاب يفهمون شنو ملخص الخاطرة هذه أو ليش دي الخاطرة توصل لهم.
1: ما شاء الله
0: يعني حبيت يكون الكتاب بسيط خفيف. كان فيه أعتقد 114 خاطرة.
1: حلو. وين نحصله أم سلمان؟
0: في مواقع وايد، مواقع جرير، أمازون.
1: واو جرير ها؟
0: أوستن ماكلوي.
1: يعني حلو نروح جرير نحصله.
0: أتمنى تحصلونه بس أعتقد أنه هو out of stock فيتربط أونلاين.
1: لا لا لا لا لا لا أم سلمان كذي لا وقششوني بعد معلومة غير الحين.
0: ها
1: قالوا لي أم سلمان
0: أنا الجاسوس اللي عندك لازم
1: إيه بنت عم قلتوا لي بنت عم العمدة عماد عبد الله شلون كذي
0: بعد
1: يا عندكم معلومة أخرى بنات تعطوني إياها. يعني أم سلمان طلعتي كاتبة وما قلتي وبعد بنت عم العمدة عماد عبد الله تسكتين وما تقولين لي يعني هاي هاي هاي عمدتنا هني ترى هاي المرجع مالنا اللي احنا نلجأ له في كل الامور.
0: اكيد اكيد الحمد لله والله
1: تحية تحية حق عماد
0: يعني
1: عبد الله
0: فخورة طبعا. فخورين فيه طبعا فخورين
1: اكيد فيه اكيد اكيد ما في شك في ذلك وفخورين فيك بعد ام سلمان وان شاء الله انا احصل على الكتاب
0: اللي قششت المعلومات
1: زجفتي بعدك ويقول لك لحظة لحظة اشوف شوفي إضافة كختام حق كختام حق لقائي فيك أو مكالمتك يا سلمان اعتبرتها لقاء لأن حنتي كاتبة أوكي تقول المعلومة الأخيرة اللي وصلتني النت جارت ليالي
0: سكتون ليالي سكتون حبيبة قلبي أحلى جارة وأطيب جارة وأراق وأنعم جارة أنا حظيت فيها والله الحمد لله.
1: شفتي ترى صج أنت محظوظة ترى صج أنت محظوظة يعني
0: أخذ
1: ليالي من الناس اللي أنا ذكرت تكلمت عنهم في أول الحلقة اللي مهما كانت هي تعبانة ومهما كان يمر عليها من ظروف ربي لك الحمد اللي رزقني فيه أخت وصديقة مثلها. أنا بعد يعني شالتني شيل في أصعب ظرف مريت فيه في حياتي الفترة اللي راحت. يعني صج أنت محظوظة ليالي مهما كانت في تعب وتمر بقسوة يعني قسوة ظروف في حياتها عمرها ما تقول لا وكلها مبتسمة في وجهك وتيلك لو نص الليل تطلبين ليالي تعالي هدت الكلويات وصدق يعني اللي عارف ليالي
0: رب يحفظها إن شاء الله
1: آمين
0: ويخليها لكم ولنا نعمة يا رب إن شاء الله نعمة وجودها في حياتنا نشكر عليها رب العالمين.
1: وعلما علما علما أن اللي توصل المعلومات فايزة عبدو علما أن الفتانة فايزة عبدو
0: يعني هم مسوي رباطية
1: شفتي رباطية علي رباطية علي لكن أحلى رباطية ذي طلعت
0: لا الله يغير عليك
1: يا سلمان بالتوفيق بالتوفيق
0: تشرفت بسماع صوتكم مشاركتي معاكم والله لا يقطعها إن شاء الله من عادي
1: آمين آمين يا رب العالمين. مشكورة مشكورة حبيبتي أم سلمان مشكورة إحنا بنعتبر أم سلمان هي مسك الختام إيه أوكي خلني أخذ جزء جزء من اللي قالته أم سلمان بالنسبة حق إن هي كانت أكبر خطأ تسويه إن هي ما كانت تقول لا وهذه فعلا طبعا من الأشياء اللي تعب الإنسان وايد مع الوقت لأن اللي ما يعرف يقول لا غالبا يحمل نفسه مثل ما احنا قلنا فوق طاقتها عشان يرضي الناس عشان خاطر الناس يوافق على كل شيء بس داخله هو مو مرتاح يتعب وهو ساكت يجامل على حساب راحته ونفسيته ومع الوقت يكتشف ان كلمة لا مو بقلة ذوق اوكي ولا هي انانية بالعكس هي احيانا تكون حماية حق نفسك حماية حق نفسنا اوكي مو كل طلب لازم نوافق عليه مو كل شيء لازم نتحمل.

مل عشان ما نزعل أحد. الإنسان لما يتعلم يحط حدود بطريقة محترمة بطريقة لبقة يرتاح وتصير علاقاته أوضح وأحلى وأصح في نفس الوقت. وما شاء الله تبارك الرحمن، يعني أم سلمان قالت أنها عن طريق التجارب اللي مرت فيها ألفت كتاب اسمه خاطرة عابرة، وهذه بحد ذاته إنجاز جميل جدا يا أم سلمان، أن الإنسان يحول تجاربه ويحول مشاعره وكل اللي مر فيه إلى كلمات. وهذه ترى مو بسهل أن الواحد يكتب المشاعر، يكتب الأشياء اللي تعبته. وأحيانا الكتابة ترى هي بروحها أصلا علاج، وتكون مساحة يطلع فيها الإنسان كل اللي في داخله بطريقة عميقة. حتى الاسم الكتاب خاطرة عابرة في إحساس حلو وإحساس جميل، لأن بعض الخواطر فعلا تمر مرور عابر على الناس، لكن تترك أثر كبير داخل من كتب هذه الكتاب. أعتقد أجمل الكتب اللي هي اللي تنكتب هي الكتب اللي تكون عن تجربة حقيقية، لأن القارئ يحس فيها، يحس بكلماتها، يحس بصدق الكلمات بدون تصنع. كل التوفيق طبعا لك أم سلمان، وإن شاء الله يا رب يكون كتابك له أثر طيب يوصل لكل شخص يقرأه.

0: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 174-55-556 وخلوا أسئلتكم جاهزة. ستار كافيه.
1: وصلنا معكم مستمعينا لنهاية موضوع حلقتنا اليوم، واللي ابتديتها بأكبر خطأ كنت أسويه، وكان كنت سألتكم إنه أو طلبت منكم أن تكملون هذه الجملة، وما شاء الله سمعت كثير من المشاركات. الأكيد أن كل مشاركة سمعناها كانت تشبه ناس كثير يسمعوننا الحين، أو كل تجارب كانت تشبه تجارب وايد ناس كانوا يسمعوننا الحين. اليوم اكتشفنا أن أكبر الأخطاء مو دائما تكون قرارات عودة، أحيانا تكون طريقة عشنا فيها سنوات من اللي قلتوا، زيادة ثقة، زيادة صمت، زيادة عطاء، أو حتى أن الإنسان ينسى نفسه وهو يحاول أن يكون كل شيء حق اللي حواليه. لكن الحلو في كل هذه التجارب أن الإنسان يتعلم. يمكن نتعب، يمكن ننكسر، يمكن نندم على أشياء وايد، لكن في النهاية كل مرحلة تضيف لنا وعي جديد، نضج أكبر، والحياة فعلا هي أكبر مدرسة تعلمنا من المواقف أكثر مما يعني نتعلم من الكلمات. أوكي، يعني الموقف هو نفسه أكثر من أي شيء ثاني. وشكرا لكل شخص شاركنا اليوم بكل صدق وعفوية، لأن الكلام الصجي الحقيقي دائما يوصل للقلب. وتذكروا، مو المطلوب أن الإنسان دائما يكون كامل، لكن المطلوب بس أن كل يوم يكون أوعى من أمس وأرحم بنفسه أكثر. وشكرا، وإلى اللقاء غدا في نفس الموعد. مع السلامة.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين اف ام على هواك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: في الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبدالله العوني.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وايام.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: اشتقتني ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمع.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وايام.
0: يتضمن 3 أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن 3 أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

ايوه وين صفقتكم؟

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال شوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: رسمت الليل وغيابك عطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت الدقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين في أم على هواك.